بات رخال بينك أصلي مال بنتنا كنا كشون رئيل شقاك أصلي مال رخال بين تكونيلك أصلي مال هرج أبون رئيل خرام مخون كيستا شقا أطلق تقنعوه رخال بين خي أجنق رشين كاخ شقا ناخ بيتق أطلق تقنعوه رخال بينك أصلي مال خمخون كومتا شقا ملاخ رمال را شخون كيبان إشاق روكين أجه رمال را خبر إيخ قس أوتس نكيك لأ خيب ناق تقا أوتس رقيخوه لرشين نانوك خي أج ناق ونا جو بيلار تيكيك قيخوه لرشين سلون رئيل جبام أك إيوال رشين قجوهج

تیار صفلہ مشروقی انترا قسن شوباخ روبیش رتنامت تقنر اولا چوچ خون املاخ رتق خیو خاخ سمخ مان پیا خون رماخ نوچت خیسوس انیل تپرک خول تق خیبو مرشین املاخ چوک کرانو بان تقنر اولا پرشکن خون سیخن بی سان نملاخ انا اوخ نکت سیخونو اچپام نملاخ روکوش کچیلا قس کراخنی نو بان نملاخ رکان قیخ El nakta perlash balqih kan nipponna perqah balnam laqi ankara no banchqa taqnukis khuqih chikr samakh rtsokh baltnamit atitlang el naqwaj pam 101.9 fm shlana khtalach pam takhkh yutha khola chwach ruchmir rmal kara rtsokh baltnamit atitlang nbih kana rubi rshin khuqih kami تقشر بنساق جيك رقل شو رقل خبيش او كين نخي اتوغ ترا ديوز قصد كراش تقم لغتا او كين رشن قيف جواب كاقارا نق ايلا او كين ترا غورا قيف غورا چاقاق روبي نملاق رغوال قصل مال نملاق ديوز تتشير جواق جيك تا جواق جيك قطي جواق جيك وچالا قصد اتلاق جاقا او كين

قلت واش كاتش وقت راه التقنا نقبون واش تقول يا ترى كسب الكانتوس نحكي شاخ كناش بون بروغرام ما نزيد دوكو كريستو تشقى بروبيكا بريسيم دي شينغال لكتوريس سكس كريز ويا تشكا يكون هنا الكاي لي شبيل برا كي كرا لا ستريسي مليك موركيتش بوم كاكولي باش اي على سكواترو على كولا نوفيناريو بوم ايغليسيا بروبيكا البنتكوستيس بنتاخ بوناتش بوم خبرقيخ بنتش قواتش Habrá que la invitación y atachar a los jóvenes y señoritas que no formar parte del grupo de lectores para que me dimestajen a las 3:30 en Bolivich por mi oficina y a las 4 con la novenario en ventaja en la iglesia pública Pentecostés. Mi tío Chabatet, un otzlach, shenaka, at bendecido, romal de melach Dios.

ملخخاف رقوش كاخ رقوش روج ليف رخبال قاسلي مال رخبال قواي قاقيا نقملتي شيخ جابت رخ قاسلي مال شنقيخ كميك ملتيوس جابا أخاف شنك خرق أرقان قيخ شنك خرق أرقان ساق شاخنينك بيكا يقتيتي قوما لملق مغال قاختال بققان تشك قوة كميكا شتخكا شاكا روقو الشيجال رغتال تقن بونك أنكا قيخ

نك خرق أرقان قيطق نك خرق أرقان ساق قوش كيكا قم خيكا وجلال جباج كاقصوك أرقان كاق قوكي لونكا قوكي كوتكا أوكون هلال تاباج قتيل تاباج قوما تاباج قوتا تاباج قطيع تاباج تا تاباج عليا كيلاق إيخا وكيم وطيل كي كوتي مالتنا بوجوج رصخ بلتنا متاتيتلان ال نقواج باما خلبال خوك الخوم بالخيا 101.9 رصخ بلتنا متاتيتلان بيخ كاتشابا كيلاق نيكاق إيخا وكيم خوكي كوت كاتش بام رقول شول خوكي كوت كاتش بام رقول خوام كي كوتي مال أو كين كاتت

ياك ربي كون سوا شكا لابوس يا تيتلان صراحه وراك لاقي وين كاو فاميليا نهني لك مال توشي جيواتي شكون خلال شكون بتقي وتوت تخاك خبرك الاخيخ يكون خلال كارت على لي كولين الكامبو سان خورخي مال توشي وا Amigos, trajo para que la gente cuña con general y familia. Pues tengo que aquí vamos a hablar de música sin marimba pura. Cuide con Gilal, Rex, Chalal y con la San Pedro, San Juan, San Pablo, La Laguna, Tununa, San Marcos, Santa Cruz, Caracas. Y con Gilal, Cabico y Colca, allá en Panllevar, San Juan, La Laguna. Maltío Chivo, amigos, salimos para los reportes como fieles oyentes de La Voz de Atitlán.